0: مرة أماما ممتازين. طب في كمان تغريب بدنا نعمله سهل، بدنا نضرب أربعة ممتازين. يلا أصفر كمان مرة،
1: فوق فوق عاليا يعني، يلا هيك
0: أصفر ممتازين.
2: شوف المدرسة انت مستعجل عليهم.
0: Let's go.